هنا الموت حياة سهلة بس صعبة الحياة حرية كذابة عالم استبداد يستقبل ضيوف يستقبل شهداء منسينا الدرة وقصف المعمدان عبادة جماعية أطفال ونساء يموت عزيز من يبكي دا شهيد نصرة نصرة تبقى العزة لله راجعين يا أقصى بعض